فرج جاني علي يقول الرصيد حلال يا خذت على تقولوا جرعاني ولا المنو الشرق فرق فرق

بطلاكين دمدو إيلو دينا محمد حشا بري خاطر جلكي لا رزي لكن هينا لا لا لا لا لا لا لا لا دوزي مقويم أزي قلو بشاني شريعة دينا محمد فرم أفلجاني علي إيمار كيم

من بيساي شباب من خونكي خونا خدي تدي جوتك ابو كفرين يعني لا مفو مطرانا هاتنا لسان واخا خاي هكرت لابدي بسام عدي اخولا غاسي ومير مفلا افد انت حساب الو حزار كي سيئم والله ورد

0: بابي حسين وبابي حسين كرب لوني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تخرج
0: كابيس كراش بيض مباركي جابي خرليخي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بزدري

0: دنيا ديارة ومبرم دنيا ديارة أي واي سرتاي بفايزة وبي فرجاش تفرشة وبي هموي خندلي وبي هلتوم دويتو أي واي سرتاي بفايزة وبي فرداش تباجر وبي هموي چاو بجر بي من هلتوم دويتو
1: راديو فين

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: جمدي جمدي ابو حياه ابو حياه ابو حياه وركيكي وركيكي ابو حسين

0: ما سيكتكاري وين راديو موازنك روشان ببو وسيليا آرامي أشتي وتدشتي ما روشانش ما بيروسكني
1: راديو وين